راح ولك وصحمت بروسا منان راح منا لا تعبد قمير لان راح ولا وخلص وكل حبين ولا ويان

الثناء وإكرام أدماي أدماي إيه حلوم إيه حطا يرام حسن حسن ألفين فهونا فيه حطا ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان تبانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين سعكنو بفينو حتانو اللي رحمي خامي علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دار أنا أكل حسون في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين درخي خرحوا وحنون ما بكشوا من لفانيخا امونتخا هدعت له الملخ يوشيب الكسي رحمين ومتنهر بحسدوت الابونو تعمو معدير ريشون ريشون بابي محيلا الحتائيم وسمحة لبقو شعيم وخرعتم لهم قومت ايه هورتان ولو دوت روش اسرين زخولا

غير اللي معنا ومريم بحريس يقول عونيم يا مريم أدوناي قال قال لي معنا ومريم بيقول إيس يقول عونيم يا مريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصلاة أمو ولو تمعوني ويا مريم

بها بمالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ فنشين رحم على نفسين.

مسك من شيول لحي على المرحمين في شو تشوتي مكاشت ميمك كربي مرحمي معي ماخ حيمتو